ذا يسمخل الهلاك هلكا يقزر داخل ذا وريح لا وقاذ غا يسمخل همشي كلا خذ ما غافا في العقل.